خوبلي سيسين في جنوسكم برو كنيري كا كاش فنيش لون بات كنيكي لون كي برنامج كي بفنن لا بنيو سوم دا جنمي نا نيك ستيشن من تا خمنيش فانغ تا خبور سانشي بوانغ ان ولام سبي كي برنامج كي جنغواني كي فمندي كي برنامج ايك هي كلاكار بن بودي كنيري كي برنامج كتين غرو كي بلون سبي كي بور سان ساو باو بات هاغ نيك برنامج بنيو سوم كي جنغوا جنغ شيرلي رنشي اس واتري بات چونغ ايجيبارينا مارك كا كوبور كتين غرو كي بلون سبي كي بون ريولا لا سان ngenwalam chpi ka program hak tin jantia hak pon rushpwa hak ba phnyo sungi gijingwa jong I lam wan bha shulai ba jong I gan falonia najar ba ka khubor tin jantia kan bod hak pon ru so pho hak pon ru san pho ngenwalam chpi ka program ki south samoy hak ba phnyo sungi ka interview ba I banala kharbamon hak pon ru ar pho pan ngenwalam chpi ka program ki kijingrai kasi ka program ki surbathyang harin kaning in walam chpi ka khubor tin kasi ka walam chpi ka por new san pho ha ka por prabajing in walam chpi ka program kijingrai pharing ka program in the spotlight tonight but ashwa kaning in walam ru ki khubor mat pukang sana ka tin pharing sai sin byang ka por prasapasan ni so ba ka akashvani delhi na ka banda ka khubor ka tin hindi but pharing ka por knai biji but ka program spotlight ka por knai shpawa hagpor knai sing un pabian sik station juga akash vini shillong hagwa ngin non lam chpi sik we par ka program ki jing rai pharing ka program pop time but hagpor shipo bu je pan pinyo sing we ka program ki sur classical kari india jong u hari prasad chorasia tiki tiki long ki program ki pitna yo sum da janmi na station juga akash vini shillong subha ban nam ta ek program ka ban bot kani re ka akash vini shillong